شوف لخدي كده ما تيجي ما تسالي تيجي ما تدرس الصبح شوف لك السماء النور الشمال ديال كرافون ودرا شي ناس بيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد